ريت وقبل سفر سمولا مم كتكت وي مكرو بيسكتو كتو هذيك ساجي نرمان هي تر دو بيكتورو تورو جاي اون بان دافير ان كور ان اسيي لا gueule en or il est de pied tatoué je fais les pieds au mur comme un